0: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله
1: احد الله قام الله دمهما دمت السماوات والارض استووا يعتدلوا استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله شهدي الله حاضري الله مطلئ علي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك صلي فرمت ركعتين مستقبل القبلة يدها. الله أكبر كبير والحمد لله كثير سبحان الله بكرة أصيل الذي فطر السماوات والأرض حنيفا ومسلم من المشركين إن صلاتي وسكنا.

والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

لؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

هو أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. تحيات المباركات الصلوات الطيبة. السلام عليك يا النبي ورحمة الله. السلام علينا وعباد الصلاة. إلا الله محمد رسول الله. صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.